الميزان سبع اسم ذلك سلن القبرك مقار لم تدك سراون أقرناك دير السان وين يتوسناك قدار إيكي عشقا ذلك ساون

فن أسك قليليس رمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

زيد في شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرج وميس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعمولاش يغدي الرجل الخيق

شوحة الله ورمت مغارين أما أنا ما جيد الفن فقني يكم التنثورة أو إذا كنت تغنين صخم مثل مخنون أم سليت غفتي الرقسة يبت ورخن الوالدين هانسيني الفرور خمس

اكسل ميزان سلع اسمد الاكسل لهن القبرك مقار لم تلك سلوين اقرناك ديرو السان وين يديو سانك اقدار ايكي عشقا لنك سوين

من الفن السكي قليليس لمية أدكسضيوم وإذا كي تميزن الطغضليس ندونيس روح النيغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.

التسويق. هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرج وميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش يغجر نجل خيق.

شو الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم التورة أو إذا كي تغنين سخر مثل مخنون أمس ليت غفل الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

اللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطه يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. اه والزعاف اه ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف؟ الزعاف مادوه غير النشطه ودش كلش مبني على البنات والحديد.

الميزان سبع زمد ديك سلين القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يديو سانا كي قدار ليكي عشقا ديك سوان

الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن تغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على انت عيشي غب السيف جارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعم ولاش يغدي الرجل خيق

شوها الله ورمت مغارين أما أنا ما جيد الفن فقني يكم الدكتورة أو إذا كنت تغنين صخم في المخنون أم سنيت غفتي الرقسة يا بدوار خن الوالدين أنسيني الفرور خمس